التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ونبينا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة.